بسم الله الرحمن الرحيم ديسه شقايه قيمه على وكان واتريسا عودكا افكا الصوماليغا اني حمدي احمد علي يا ليبان يا لا سوتسني هبين كسو تلا 8 بركه الى 9 يا بركه برنامج حصل يدي هنا رنتي ارما اسبدل واوين او كدعاي خاصه دلكا ودن كان استراليا مركان لا هويدي وا انجليز كويه ارما كدعاي لا وداغ دونا يا كو كلو او ين ديبدها كلا كخسيا اي دغيسي وان